بيتنقل من فكرة للتانية، وأي فكرة تيجي لذهنه يحطها على طول في الصلاة قدام الرب. فواضح إن داود بيخوض في صراع مع ظروف الحياة الشاقة زينا بالظبط. وبيوضح داود في المزمور ردة فعله ناحية المواقف الصعبة اللي في الحياة، فهو مش بينكرها لكن هو بيأكد على وجودها، لكن في نفس الوقت بيأكد على توكله واعتماده على الرب. فيبتدي المزمور بوصف إنه في حالة صلاة وتوكل كامل على الرب، ويقول إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت. فهو بيقول للرب أنا واخد قرار إن أنا جاي أتواصل معاك وأصلي لك، ومش ناوي أصلي بلساني بس أو أقول كلمات معروفة، لكن قلبي وعقلي ومشاعري وإرادتي وأفكاري كلها متجمعة النهاردة قدامك في الصلاة علشان تتوجه إليك. فأنا في الحياة وفي مواجهة تحديات وصعوبات الحياة أنا مش ناوي أتكل على قوتي ولا سلطاني ولا فلوسي ولا شطرتي ولا إمكانياتي كملك، لكن أنا جاي وناوي إن يكون اتكالي واعتمادي عليك بس. بعد كده ابتدى داود إنه يحط طلباته قدام الرب، وأول طلبة قال له لا تدعني أخزى، ما تخليش يا رب إن الخجل والعار والانكسار والهزيمة يكونوا من نصيبي، لا تشمت بي أعدائي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، فأنا عندي رغبة وتصميم إني أسلك في طريقك، أعيش بمبادئك، لكن يا رب موضوع إني أعرف مشيئتك وأمشي في طريقك ده موضوع مش سهل ولا بسيط. عشان كده تيجي الطلبة الأخيرة يقول له دربني في حقك وعلمني، اهديني أنت، قدني أنت في طريقك، علمني ودربني إزاي أفهم وأعرف وأنفذ مشيئتك. في عدد 5 داود يقول للرب إياك انتظرت اليوم كله، يعني لو مش سامع رد سريع واستجابة سريعة ولا شاعر إنك سمعني ده مش هيغير من موقفي، أنا سأظل منتظرك، وأنا في انتظارك اللي هيسندني هو إن أكون بذكر مراحمك وإحساناتك وافتكر الماضي وقفتك معايا قبل كده، كمان هفتكر قد إيه أنا غلطت في حقك زمان يا رب وسلكت بعيد عن طريقك، لكن بسرعة بطلب منك يا رب لا تذكر خطايا الماضي، سامحني وارحمني. في الوقت ده داود ابتدى يرفع عينيه من على نفسه وينظر للرب متأملا في صفاته، ويقول الرب صالح ومستقيم، صالح يعني مش بيدي إلا الخير، مستقيم يعني واضح لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، وفي وضوحه واستقامته وصلاحه بيعمل حاجتين، بيعلم الخطاة طريق حتى لا يستمروا في طريقهم الغلط لو استجابوا، وكمان بيدرب الودعاء في طرق الرب المختلفة، فلو المؤمن أخطأ الطريق مرة مش بيسيبه لكن بيدربه. بعد كده داود بيقول إيه اللي ممكن يعمله الرب مع الشخص اللي بيخافه؟ بيخافه يعني اللي قلبه مليان بالمهابة والوقار للرب، الشخص اللي بيحط الرب في حساباته وقراراته كل يوم الصغيرة والكبيرة، مش اللي بيخاف وبيترعب من الرب. داود بيقول الرب بيعمل إيه مع الشخص ده؟ الرب بيتعهد إنه يرشده أي طريق يختاره في الحياة، إن الشخص ده هيستمتع ويختبر مشورة الرب لأنه هو اللي بيرشده في الطريق. مش بس كده، لكن كمان نفسه في الخير تبيت وتدوم، نسله يرث الأرض وسر الرب لخائفيه. فهناك علاقة وشركة شخصية جدا بين الشخص اللي بيخاف ويهاب الرب مع الرب نفسه، وكمان عهده لتعليمهم، فهو مسؤول إن يعلم الأشخاص الخائفين اسمه مشيئته وطرقه. وفي نهاية المزمور داود بيوجه صلاة للرب طالبا المعونة والإنقاذ من الظروف الصعبة اللي ممكن يكون بيمر بيها، وإنه الأعداء بيحيطوا من حوله، معلنا بكل إيمان وثقة في النصرة والإنقاذ لأنه على الرب توكل. مزمور 25 يا حبايب هو حوار وصلاة، ولو في درس ممكن نطلع بيه من المزمور ده هو إن الحياة رحلة، ورحلة صعبة، ومش ممكن إنه نقدر نجتازها بنجاح أو نحقق الهدف منها بمفردنا أو اعتمادا على ذواتنا فقط، مهما كان معانا من امتيازات حتى لو كان واحد ملك زي داود. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأنك وعدتنا بسلامة الوصول في نهاية الرحلة مهما كانت صعبة
أو مليانة بالمشقة. شكراً ليك وممتنين لشخصك، لأنه لو أخطأنا الطريق وضلينا عن مشيئتك وإرادتك، أنت بتستردنا وتدربنا إزاي نمشي في طريقك. ساعدنا في كل الظروف إن نتكل عليك وحدك، لأنه أبداً يا رب ما خاب منتظرك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

نقف مع بعض هنرنم الترنيم الجاية وإحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل أفكار رب. دانا سلطان إن إحنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به إنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغل، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيد. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور، بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا، ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك،

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إن هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر يكون ابن الله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وقال له أنت أبويا. فمن فضلك صلي لي.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة الحلقة بتاعتنا مع لقاء مع شخصية كلنا بنتمنى ان احنا نقابلها، هي النسخة الافضل من كل واحد فينا. النهاردة انت مش بتخرج برا منطقة راحتك، برا جو وحياة الانتخة اللي انت عايش فيها عشان تتعب، لكن انت بتخرج من منطقة الانتخة اللي انت فيها والراحة اللي انت فيها عشان تتحرر، وعشان توصل للشخص اللي مستنيك هناك، اللي هو النسخة الأفضل منك. النهاردة مش هنتكلم عن نصايح، النهاردة هناخد رحلة. عايزك تغمض عينيك كده للحظات، لو انت في مكان آمن طبعا، مش سايق عربية ولا حاجة، وتسرح بخيالك للحظة. تخيل ان في بوابة زمن كده فتحت قدامك، وطلعت منها نسخة، هي نسخة منك انت، بس نسخة في المستقبل، نسخة بتاعتك انت بالظبط بس في المستقبل. نسخة قررت انها تخرج من الانتخة بتاعتها، من منطقة الراحة بتاعتها، وقررت تواجه مخاوفها، وقررت تكسر كل روتين في حياتها. يا ترى شكلك هيكون عامل ازاي؟ هل هتكون واثق من نفسك؟ يا ترى هتكون بتتكلم ازاي؟ يا ترى الحماسة والجمال اللي طالع من عينيك ممكن يكون شكله ازاي؟ روحيا كمان، ربنا وضع كل واحد فينا جواه أمانة جميلة جدا، وهي خلق هدف للحياة. وده معناه أن جوه كل واحد فينا إمكانيات هائلة جدا وكبيرة جدا، بس مستنية أنها تخرج في الوقت المناسب. النسخة الأفضل منك دي مش حد غريب، دي الأمانة اللي جواك، اللي ربنا حطها جواك عشان تحققها وتوصل لأكمل صورة هو خلقك عشانها. نفسيا العقل البشري مش بيفرق ما بين الحقيقة والخيال، لكن لما بتتخيل نفسك شجاع وناجح وخرجت من سجنك المألوف، مخك بيبدأ يفرز حاجات كأنك حققت ده فعلا، وده بيديك الطاقة والإمكانية عشان تقدر تكمل في أرض الواقع. احنا محتاجين نحلم، ومحتاجين كمان نحقق ده على أرض الواقع. انت مش محتاج تشوف الجايزة عشان تستحمل المعركة، انت محتاج تحلم بالنجاح في المعركة عشان تقدر توصل له في يوم من الأيام. يا شباب، احنا النهاردة بنقعد ساعات كتير بنتفرج على فيديوهات لناس بتعمل حاجات خارقة في الحياة، لكن هل يا ترى فكرنا في يوم من الايام نتفرج على النسخة المستقبلية بتاعتنا في فيديو خاص بينا؟ النسخة الافضل دي منك دي مش بتلبس اغلى لبس ولا بتعيش افضل معيشة، بس يكفي ان النسخة الافضل منك مليانة بالسلام الداخلي. أنا عايزك تسأل النسخة الأفضل منك لما تقابلها وتقول لها إيه أكتر حاجة ندمتي إن أنت ما بدأتهاش من بدري، واسمع الرد اللي هيطلع من جواك. تخيل إن النسخة دي بتبعت لك رسالة النهاردة وبتقول لك عشان خاطري كمل المشوار، المشوار حقيقي يستاهل، وأنا مستنيك هنا في المستقبل عشان أشوف أنت وصلت لإيه للإنجازات في حياتك. النسخة اللي انت شفتها دي في خيالك دي مش نسخة مستحيلة، دي ممكنة، وممكنة جدا كمان. مستنية بس انك تاخد الخطوة اللي انت خايف منها النهاردة، وتطلع بقى برا الانتخة ومنطقة الراحة بتاعتك اللي هي مخبية عنك الشخص العظيم اللي جواك. اخرج من المنطقة دي عشان تقابل نفسك في المستقبل وتفرح بكل انجاز انت عملته.
يا رب أنا بشكرك النهاردة لأنك خلقتني عشان أعيش النسخة الأفضل. أنت مش عايزني أعيش إنسان عادي ولا عايزني أعيش حياة عادية، لكن بجيلك النهاردة يا رب وبقولك أنت تقدر تخرج مني أفضل نسخة، تقدر يا رب تفجر إمكانياتي وطاقاتي الداخلية عشان أعيش مش بس الإنسان اللي أنا أفرح بيه، لكن كمان عشان أنت تفرح بيا وباللي بعمله كمان في حياتي، يكون بيمجد اسمك طول الوقت اللي جاي يا رب. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع بشكرك لأن أنت موجود ولأن أنت حاضر. بصلي عشان كل حد رب بيعدي بوقت صعب، كل حد رب في ضيقة، ارفع رب عنينا فنشوفك، خلينا نلاقيك يا رب، تراءى لينا يا رب في وسط كل الضيق، في وسط كل الضلمة نشوفك ونشوف نورك.

مزمور 34 بيقول كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. بعدين بيقول: قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. نفسي النهاردة لو بتعدي بوقت صعب، لو حاسس ان قلبك مكسور، لو حاسس ان روحك منسحقة، اللي نادوا على يسوع وجوههم لم تخجل، وهو بيقول انا قريب وانا عايز اكون جنبك، وانا عايز ألمس قلبك، وعايز ارد نفسك تاني للحياة. مهما كان اللي عديت بيه، مهما كان اللي حصل حواليك، في بيتك، في بلدك، في عيلتك، في حياتك الشخصية، في شغلك، ربنا قادر ان هو يرد نفسك ويشفيك. هو قادر يديك فرح سماوي، هو قادر النهاردة يعوضك. هو إله التعويضات، هو الإله اللي في كل ظلمة عنده نور، وعايز النهاردة يجي على كل حتة فيها ظلمة في حياتك ويديك نور. تعالوا نصلي كلمات دي مع بعض.

رب ثبت عينينا عليك نشوفك أنت وحدك في المشهد. ارفع يا رب عينينا عليك، افتح عينينا عليك، اشرق يا رب بنور وجهك علينا.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة لبلده الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل أنتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا اصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والثمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها علي تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك، لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. كبرد الثلج في يوم الحصاد، الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا؟ فكل كفايتك لئلا تتخم فتتقيأه. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لئلا يمل منك فيبغضك. مقمعة وسيف وسهم حاد، الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون، من يغني أغاني لقلب كئيب. إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. عين مكدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني أمام الشرير. أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جداً إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت في أعددتها عشان أنا أسلك فيها؟ ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا؟ ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على اللي أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم أوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعفروا فيها بدرعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عنيكم علي وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه، ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن احنا في شراكة سوا، انتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل، وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، برنامجكم زوايا خفية. هل كل شخص بيتكلم عن الإصلاح بيكون فعلا مصلح؟ وهل كل واحد بيكسب محبة الناس بيقودهم إلى الحق؟ هل يمكن أن يبدأ الانقسام بابتسامة وكلمة تعاطف قبل أن يتحول إلى تمرد؟ كل حلقة من زوايا خفية بنكتشف زاوية ما بتظهرش في البداية، لكنها إن تركت قد تفسد القلب والعلاقات وحتى الخدمة. وزاوية النهاردة اسمها إبشالوم. لما بيستخبى التمرد خلف كلمات جميلة، بيقول لنا الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني 15 قصة إبشالوم. ما بدأش بثورة ولا واجه الملك داود من أول يوم، لكن بدأ بطريقة أكتر هدوء. كان كل يوم بيقف عند باب المدينة، بيستقبل الناس وبيسمع لشكواهم، وبيقول لهم كده: ليس من يسمع لك من قبل الملك. وبعدها بيضيف: من يجعلني قاضيا في الأرض؟ وبيخبرنا الكتاب: فاسترق إبشالوم قلوب رجال إسرائيل، في صموئيل الثاني 15. لاحظوا كده، الكتاب ما قالش إن هو سرق عقولهم، قال استرق إبشالوم قلوب رجال إسرائيل، قلوبهم. لأن الانقسام بيبدأ غالباً من مشاعر قبل أن يتحول إلى موقف. هنا الزاوية الخفية بتقول التمرد مش دايماً بيبدأ بالصراخ، أحياناً بيبدأ بإساءة ما تشافتش، جرح اتساب من غير ما نواجهه، مرارة نمت جوه القلب. بتحذرنا هنا رسالة العبرانيين وبتقول لنا لا يكون أحد محروما من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرين، عبرانيين 12-15. المرارة لا تؤذي صاحبها بس، لكن بتتنقل للآخرين زي عدوى الفيروس كده، وبتيجي خطوة تانية بإنك بتظهر احترام في العلن ومقاومة في الخفاء، همسات، تلميحات، زرع شكوك، بدل منك تعمل مواجهة صادقة مع الشخص. بيحذرنا الكتاب المقدس: لا يخرج من أفواهكم كلام رديء، بل كل ما كان صالحا للبنيان، أفسس 4:29. فإذن الكلام أما إنه يبني أو يهدم. بعد كده بيبدأ الشخص في تقديم نفسه كأنه الحل الوحيد، بيصنع حالة من السخط وبيعرض نفسه كبديل. لكن كلمة الله بتعلمنا إن الخدمة الحقيقية ما بتتبنيش على الطموح الشخصي، بالعكس دي بتتبني على الاتضاع. بيقول بولس الرسول: لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بالتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، فيليبي 2:3. وأخطر ما في الأمر إن التمرد بيختفي في صورة إصلاح، فمش كل واحد بيقول أنا عايز الخير بيكون طريقه بحسب مشيئة الله. الإصلاح الحقيقي بيعمل في النور وبالتضاع وبيطلب مجد الله. أما الطموح الممزوج بالكبرياء فبيبحث عن مجد الذات، وعشان كده بيوصينا الكتاب المقدس بيقول امتحنوا الأرواح هل هي من الله، في يوحنا الأولى 4:1. يعني ما تحكموش بالمظاهر بس، ميزوا الدوافع وميزوا ثمار واتجاهات القلب. يمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقولك مش لازم يكون في شخص زي إبشالوم في حياتك، لكن واجه نفسك واسألها بمنتهى الأمانة: هل أنا بحتفظ بمرارة ما حطيتهاش قدام الله؟ هل أنا بنقل عدم رضا بدل من أن أنا أصنع سلام في خدمة، في شغل، في بيت، في أي مكان أنا بتواجد فيه؟ هل أنا ببني الوحدة ولا بزرع الانقسام دون أن أشعر؟ الله بيدعونا إن إحنا نكون أصحاب قلوب نقية، مش قلوب مملوءة بالمرارة، أن نطلب الإصلاح لكن بروح الاتضاع والمحبة والحق، ونفتكر دايماً إن الوحدة لا تعني إن إحنا بنتجاهل الغلط، لأ، إحنا بنعالج الغلط بس بالطريقة اللي بتمجد بيها الله. في قصة إبشالوم اتأمل معايا:
كيف يمكن أن الكبرياء والطموح غير المقدس أنه يقود الإنسان إلى خسارة كبيرة، وحتى إلى خسارة توصل أنه يخسر نفسه وهو يظن أنه يكسب كل شيء. إلى لقاء جديد، والرب يبارك حياتكم.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي، واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ اهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثه في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. الرب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع المزمور 25. مزمور 25 هو مزمور لداود وبيتقال عليه مزمور أبجدي. ليه؟ لأن كل آية في النص العبري بتبتدي بحرف من حروف اللغة العبرية الـ 22. المزمور هو عبارة عن صلاة حقيقية وعميقة من داود للرب. فيها داود بيسكب قلبه وأفكاره بدون ترتيب زي ما هي، وبيتنقل من فكرة للتانية، وأي فكرة تيجي لذهنه يحطها على طول في الصلاة قدام الرب. فواضح أن داود بيخوض في صراع مع ظروف الحياة الشاقة زينا بالظبط. وبيوضح داود في المزمور ردة فعله ناحية المواقف الصعبة اللي في الحياة، فهو مش بينكرها لكن هو بيأكد على وجودها، لكن في نفس الوقت بيأكد على توكله واعتماده على الرب. فيبتدي المزمور بوصف أنه في حالة صلاة وتوكل كامل على الرب، ويقول إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت. فهو بيقول للرب أنا واخد قرار إن أنا جاي أتواصل معاك وأصلي لك، ومش ناوي أصلي بلساني بس أو أقول كلمات معروفة، لكن قلبي وعقلي ومشاعري وإرادتي وأفكاري كلها متجمعة النهاردة قدامك في الصلاة علشان تتوجه إليك. فأنا في الحياة وفي مواجهة تحديات وصعوبات الحياة أنا مش ناوي أتكل على قوتي ولا سلطاني ولا فلوسي ولا شطرتي ولا إمكانياتي كملك، لكن أنا جاي وناوي أن يكون اتكالي واعتمادي عليك بس. بعد كده ابتدى داود أنه يحط طلباته قدام الرب، وأول طلبة قال له لا تدعني أخزى، ما تخليش يا رب أن الخجل والعار والانكسار والهزيمة يكونوا من نصيبي، لا تشمت بي أعدائي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، فأنا عندي رغبة وتصميم أني أسلك في طريقك، أعيش بمبادئك، لكن يا رب موضوع أني أعرف مشيئتك وأمشي في طريقك ده موضوع مش سهل ولا بسيط. عشان كده تيجي الطلبة الأخيرة يقول له دربني في حقك وعلمني، اهديني أنت، قدني أنت في طريقك، علمني ودربني إزاي أفهم وأعرف وأنفذ مشيئتك. في عدد 5 داود يقول للرب إياك انتظرت اليوم كله، يعني لو مش سامع رد سريع واستجابة سريعة ولا شاعر إنك سمعني ده مش هيغير من موقفي، أنا سأظل منتظرك، وأنا في انتظارك اللي هيسندني هو إن أكون بذكر مراحمك وإحساناتك وافتكر الماضي وقفتك معايا قبل كده، كمان هفتكر قد إيه أنا غلطت في حقك زمان يا رب وسلكت بعيد عن طريقك، لكن بسرعة بطلب منك يا رب لا تذكر خطايا الماضي، سامحني وارحمني. في الوقت ده داود ابتدى يرفع عينيه من على نفسه وينظر للرب متأملا في صفاته، ويقول الرب صالح ومستقيم، صالح يعني مش بيدي إلا الخير، مستقيم يعني واضح لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، وفي وضوحه واستقامته وصلاحه بيعمل حاجتين، بيعلم الخطاة طريق حتى لا يستمروا في طريقهم الغلط لو استجابوا، وكمان بيدرب الودعاء في طرق الرب المختلفة، فلو المؤمن أخطأ الطريق مرة مش بيسيبه لكن بيدربه. بعد كده داود بيقول إيه اللي ممكن يعمله الرب مع الشخص اللي بيخافه، بيخافه يعني اللي قلبه مليان بالمهابة والوقار للرب، الشخص اللي بيحط الرب في حساباته وقراراته كل يوم الصغيرة والكبيرة، مش اللي بيخاف وبيترعب من الرب. داود بيقول الرب بيعمل ايه مع الشخص ده؟ الرب بيتعهد انه يرشده اي طريق يختاره في الحياة، ان الشخص ده هيستمتع ويختبر مشورة الرب لانه هو اللي بيرشده في الطريق، مش بس كده لكن كمان نفسه في الخير تبيت وتدوم، نسله يرث الارض وسر الرب لخائفيه. فهناك علاقة وشركة شخصية جدا بين الشخص اللي بيخاف ويهاب الرب مع الرب نفسه، وكمان عهده لتعليمهم، فهو مسؤول ان يعلم الأشخاص الخائفين اسمه مشيئته وطرقه. وفي نهاية المزمور داود بيوجه صلاة للرب طالبا المعونة والإنقاذ من الظروف الصعبة اللي ممكن يكون بيمر بيها، وإنه الأعداء بيحيطوا من حوله، معلنا بكل إيمان وثقة في النصرة والإنقاذ لأنه على الرب توكل. مزمور 25 يا حبايب هو حوار وصلاة،
ولو في درس ممكن نطلع بيه من المزمور ده هو إن الحياة رحلة، ورحلة صعبة، ومش ممكن إنه نقدر نجتازها بنجاح أو نحقق الهدف منها بمفردنا أو اعتماداً على ذواتنا فقط، مهما كان معانا من امتيازات، حتى لو كان واحد ملك زي داود. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأنك وعدتنا بسلامة الوصول في نهاية الرحلة مهما كانت صعبة أو مليانة بالمشقة. شكراً ليك وممتنين لشخصك، لأنه لو أخطأنا الطريق وضلينا عن مشيئتك وإرادتك أنت بتستردنا وتدربنا إزاي نمشي في طريقك. ساعدنا في كل الظروف أن نتكل عليك وحدك، لأنه أبداً يا رب ما خاب منتظرك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط إيده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. اهلا بيكم في حلقة جديدة بعنوان المنطقة الدافية والخدعة الكبيرة. يا ترى فكرت قبل كده ليه بنحب نقعد في مكاننا؟ ليه بنخاف نجرب شغل جديد أو حاجة جديدة في حياتنا؟ ليه بنتعرف على ناس دايما ونعيش مع ناس احنا عارفينهم قبل كده، مش بنحب نتعرف على ناس جديدة أو ندخل في دوائر جديدة من المجتمع اللي حوالينا؟ فكرت قبل كده حتى ليه مش بنغير طريقة تفكيرنا كل مرة بنفكر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ احنا تقريبا طول الوقت بندور على ان احنا نعيش في مكان مليان راحة من غير اي مغامرات ومن غير اي مجازفات في حياتنا. منطقة الراحة دي عاملة زي السرير الدافي كده في يوم شتاء برد صعب جدا. عشان كده كل ما نبقى دافيانين اكتر في السرير في وقت الشتاء بيبقى صعب جدا جدا نقوم منه. بس الحقيقة احنا ممكن نكمل نوم في السرير في الدفا، بس لو فضلنا كده كتير عمرنا ما هنشوف الشمس ولا الدفى بتاعها الحقيقي. روحيا احنا مخلوقين للسعي، مخلوقين للنشاط، مخلوقين للحركة. ربنا خلق الليل للراحة والسكون، وخلق كمان النهار للحركة والنشاط بتاعنا في الحياة. السعي مش معناه حركة وخلاص، الحركة معناها انك تسيب نقطة ألف وتروح لنقطة ب. احنا احيانا كتير قوي بنفكر ان الحركة ان احنا لازم نتحرك من حرف الالف لحرف الياء، لكن الحقيقة في حياتنا ان احنا بنتحرك بين الحروف وبينها وبين بعض، بنتحرك من نقطة الف لنقطة ب. الوقوف في مكاننا بيخلي الروح تصدي ويخلي العزيمة ما تبقاش قوية. المنطقة دي مش مكان للامان الحقيقي في حياتنا، لكن مكان للركود في حياتنا. احنا محتاجين النهاردة في ايامنا دي اللي احنا بنعيشها، احنا محتاجين نسأل سؤالنا، هو احنا مش بنتقدم ليه؟ هو احنا مش بنتطور ليه؟ الشباب بيخاف احيانا كتير يغامر عشان هو خايف انه يغلط. بس اللي بيقعد في الدايرة دي طول الوقت بيفكر ان هو مش عايز يغلط، هو حقيقي مش هيقدر يختبر مغامرات النجاح، ولا هيقدر يوصل لفرص في حياته كويسة تساعده انه يكون ناجح في حياته. النهاردة عايزك تسأل نفسك سؤال، إيه الحاجة اللي بقالك شهور بتأجلها عشان خايف من مجهودها، أو خايف تدخل في حتة جديدة أو دايرة جديدة، أو يمكن خايف ومش قادر تعمل كده عشان شكلك ما يبقاش وحش وانت لسه بتتعلمها وانت لسه بتعرفها والناس بتقول عليك ان انت لسه بتتعلم جديد. على فكرة الخطوة الأولى مش أنك تهد حياتك وتبدأ من جديد، مش أنك تنسف حمامك القديم زي ما كان بيقول الإعلان زمان، لكن الخطوة الأولى أنك تعرف أن الراحة دي بقت خانقة جدا في حياتك. منطقة الراحة في حياتك والأنتخة في حياتك ممكن توصل لدرجة أن هي تخنقك وتخليك تكتئب من الحياة كلها. عشان كده النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. عايزك تسمع الجملة دي كويس، النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. خليك فاكر السفينة في الميناء آمنة جدا جدا جدا، بس هي مش معمولة ومش مصنوعة عشان تفضل في الميناء، لكن هي معمولة عشان تشق البحر وتمشي فيه وتصنع مغامرات كتيرة جدا. زي ما بيقولوا الحكمة بتاع البحار، ان البحر الهادئ لا يصنع قبطانا ماهرا. لو انا عايز ابقى شاطر في الحياة، لو انا عايز ابقى مميز في الحياة، لازم ادخل في البحر ولازم اجتاز في الامواج الصعبة في الحياة. يا رب انا بشكرك لاجل كل معرفة انت بتدهاني. يا رب بشكرك لانك ما خلقتنيش اكون موجود في مكاني وساكن ومستقر في مكاني.
لكن خلقتني عشان أتحرك وغامر واكتشف أراضي جديدة أنا ما كنتش أعرفها، وقابل ناس كتير أنا ما كنتش أعرفهم قبل كده. يا رب ساعدنا أتخلص من منطقة الراحة، المكان الدافي ده، عشان أقدر أخرج وأشوف الشمس واستمتع بالدفى بتاعها. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف. بقى طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده، ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصلوا المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع أنه مش في إيده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. والجميل في إلهنا إننا مش لازم نستنى في نهاية اليوم عشان نرمي أحمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في أي وقت من يومي وبعد أي موقف بمر فيه أرفع عيني ربنا وأقول: يا رب بحط بين إيديك مشاكلي ومصدق إنك أنت هتتولى أمري، بحط بين إيديك الأزمة وبصدق إنك أنت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس إن الأزمة هتعدي، ده هو بنفسه هيعدي معايا وسط الأزمة ومش هيسيبني أعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو أنا قادرة أرمي همي عند إلهي وارتاح، لأني مطمنة إنه راعية وأبويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكلة وكل أزمة وكل معضلة مستحيلة.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي، امين.
1: جديد على راديو الحياة الافضل.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست من فوق، هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 113.
2: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا بكلماتي، كنت حاسة أني ممتنة جداً لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العنين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابني المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابني الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له، الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايما دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدراتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك. ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش. ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك. هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي، وعيشها واتمتع بيها. أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

من حوالي 60 سنة كان في قناعة عند كل الرياضيين إن مستحيل واحد يقدر يجري مسافة ميل في أقل من 4 دقايق، لأن الرقم القياسي اللي كان سجل في أولمبياد إنجلترا 1903 كان 4 دقايق و12 ثانية. لكن سنة 1953 جه واحد اسمه روجر بانستر، والراجل ده سأل هل في حد حاول قبل كده وقلبه انفجر؟ قالوا لا، فضل يتدرب ويتدرب ويتدرب لغاية لما دخل السبق وجري الميل في 3 دقايق و59 ثانية. اللي عايز أقوله لك والمستفاد من القصة دي إن أرجوك تحرر من القناعات السلبية والنظرة السلبية لنفسك. ياما مرات أقول لنفسي لا أنا ما أقدرش، أنا معرفش، مستحيل أقدر أعمل كده. أرجوك قول لنفسك أنا أقدر، أنا أعرف، أنا هحاول وانجح. وكل ما تقنع نفسك بده كل ما هتقدر. روجر بانستر بعد ما عملوا معاه حوار بعد ما نجح قال كنت متأكد إن هقدر، وفي ذات السنة 100 واحد نجحوا بنفس الأسلوب. كل ما تقول لنفسك أنا أقدر وأنا أستطيع، أنت شايف نفسك إيه؟ أنت شايف نفسك تقدر ولا مش هتقدر؟ كل يوم لما تقوم قول لنفسك أنا هقدر، لكن لما تقول لنفسك هقدر قول لأن الله معايا والله هيمسك إيدي والله هينجح طريقي. وأتمنى لك تحقق كل أحلامك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقة يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا. أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوافنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أعزائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة هنكتشف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. في حزن بيجي ويعدي، وفي حزن بيقعد ويفضل يتسلل بهدوء ويغير لون الأيام. تقوم من نوم تعبان مش لأن جسمك محتاج راحة، لكن لأن روحك تقيلة. بتضحك لكن من غير شغف، بتصلي لكن الكلمات بتكون تقيلة، والأصعب إنك بتبدأ تصدق إنك خلاص دي حالتك، أنت هتفضل كده على طول. ماذا لو كان الحزن ده مش نهاية القصة؟ ماذا لو كان الله قادر يدخل لأعمق أماكن الألم ويخلق منها حياة جديدة؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية هي زاوية الحزن اللي استوطن جوه القلب. الحزن جزء من الخبرة الإنسانية. يسوع نفسه حزن، بكى عند قبر لعازر وتألم في بستان جسماني. عشان كده الله حاسس بيك ومش متجاهل أبداً دموعك، بالعكس ده مقدر وجعك وما بيطلبش منك إنك تتظاهر بالقوة، لكن في نفس الوقت هو مش عايزك تستسلم للحزن أو يتحول الحزن لعنوان دائم لحياتك ويكسر روحك ويحنيك. سفر الأمثال بيقول لنا روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أمثال 18-14. ده كلام ربنا، لأن الحزن اللي مش بنحطه قدام ربنا بيتحول ليأس، لكن الحزن اللي بنحمله لحضرته بيمكن إنه هو يتحول لطريق للشفاء. أرميا النبي بيعلن الوعد، بيقول كده وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. أرميا 31-13. لاحظ الوعد ده كده، الله مش بيقول أتجاوز عن الحزن، لأ ده بيقول سأحول الحزن. إحنا أحياناً بنخفي دموعنا لأننا تعلمنا إن البكا ضعف، لكن الله بيرى الأمر بشكل مختلف. كل دمعة معروفة لديه، كل تنهيدة مسموعة، كل صلاة خرجت من قلب مكسور وصلت إليه. المرنم بيقول في المزامير تيهاني رقبته، اجعل أنت دموعي في زكك، أما هي في سفرك. مزمور 56. مشهد مدهش، إله الكون الإله القدير العظيم بيهتم بدموع إنسان. نور المسيح ما بينكرش الحزن، بالعكس ده بيوضح تفاصيله، لكنه بيمنعه من أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة على روحك. باب لفرح جديد. الحزن بيهمس، بيقولك مش هيبقى فيه فرح تاني، لكن القيامة بترد بتقول القصة لسه ما انتهتش، في باب لفرح جديد. الصليب كان بيبدو نهاية، لكن فجر يوم الأحد غير كل شيء، وده اللي بيعمله معانا ربنا. مش بيقلل الألم، لكن بيدخل بقوة قيامته لأعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة مش مجرد حدث بنحتفل بيه، دي قوة بتعمل داخل الإنسان المتألم فبتعيد ليه الرجاء. لحظة مواجهة، هل سمحت للحزن إنه يعزل قلبك؟ وقفت عن الصلاة؟ بقى عندك يأس؟ هل قعدت تقول أنا ده، أنا عمري ما هتغير؟ يمكن تكون خسرت أشخاص أو فرص أو أجزاء من نفسك من شخصيتك، لكن الله ما زال قادر إنه يخلق بداية جديدة. مش لأن الألم مش حقيقي أو مش قوي، لأ، لأن نعمته أقوى. الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص منسحق الروح. مزمور 34-18. صدق في حقه وتعالى ليه.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايزك تتخيل نفسك البحر أمامك والعدو من خلفك. ده بالظبط الموقف اللي حصل لشعب الله في خروجهم من مصر. عاشوا في عبودية قاسية، لكن جه الوقت هيخرجوا من مصر، لكن فجأة لقوا نفسهم قصاد بحر عظيم جدا ومركبات فرعون وفرسانه وراهم، يعني ميتين ميتين. فأوقات كتيرة جدا ده اللي بيحصل في حياتنا، بنبقى مزنوقين زنقة ما بين مواقف كتيرة صعبة وتحديات كتيرة حوالينا، لكن ليه ربنا كأنه اتأخر في اللحظة دي؟ انت فين يا رب؟ انت مش خرجتنا؟ انت مش حررتنا؟ ليه الموقف بيقول ان احنا شكلنا هنموت او هنرجع مصر تحت هذه العبودية القاسية؟ تأكد ان الله بيعد المسرح لمعجزة جديدة، لإظهار نفسه بشكل جديد وبشكل أعظم وبشكل أقوى في حياتك. لو عايز تشوف معجزة انت محتاج تمشي على المية الاول، انت محتاج تخرج من المركب وتصدق ان الله عايز يعلمك خبرة جديدة في الحياة معاه. وده اللي حصل مع الشعب زمان، ده اللي حصل مع الشعب، ان الله كان بيعد معجزة جميلة جدا عظيمة جدا فائقة لحدودنا وتفكيرنا، وراه فعلا شق البحر، والكتاب بيقول انه المية صارت سورا عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا. شق البحر، الهنا يقدر يشق البحر ويقدر يعديك من الأزمة ويعديك من التحدي اللي انت فيه. والرب عمل بعد كده ايه في العدو؟ دخلوا فرسان فرعون ومركباته وغرقوا جوه المية. أوقات الله بيجي في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك، لكن صدق إن الله بيعد المسرح في حياتك من خلال التحديات اللي انت بتعدي بيها النهاردة والأزمات والمشاكل اللي بتزداد صعوبة. صدق في الله إن الله قادر إنه يشق البحر في الوقت الصح ويعديك من الأزمة وتخرج من هذه الأزمة القاسية بتسبيحة جديدة، بخبرة جديدة، بإعلان ومعرفة جديدة عن الله.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 26. كاتب المزمور هو داود، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة الحقيقة، لكن من قرايتنا للمزمور نقدر نفهم إن داود بيدافع عن نفسه وبيطلب لإظهار براءته بعد ما تعرض للظلم من الأشرار. طب إيه رد فعلك يا داود لما تعرضت للظلم؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال قرايتنا للمزمور النهاردة. واضح من المزمور إن أول رد فعل داود هو الصلاة والتضرع للرب. ابتدى يتكلم مع الرب ويثبت بالبرهان ليه هو بريء ومظلوم وبيدافع عن موقفه، فقال له في عدد واحد: اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت. يعني احكم يا رب لصالحي، انصفني. بكمالي سلكت مش ادعاء من داود انه كامل ومعصوم من الغلط، لكن معناها انه سلك بنزاهة وأمانة في الموقف ده، وفي دفاعه عن نفسه بيعلن ان الأساس والخلاص في الموقف هو الاتكال على الرب. داود في الموقف اللي تعرض فيه للظلم كان واثق جدا، لدرجة انه طلب من الرب في الأعداد من 2-5 انه يفحص دوافع قلبه الداخلية وسلوكه الخارجي كمان، وطلب من الرب انه يعمل كده من خلال 3 امتحانات لقلبه ودوافعه وأفكاره. أول امتحان قال له: جربني. جربني يعني اختبرني يا رب بتدقيق، اعرف اللي جوايا وتفاصيل كل قلبي. مش بس كده، لكن قال له: امتحني. وفي النهاية قال له: يا رب لو أنا نجحت في الاختبار الأول والتاني، أنا عايزك كمان تصفي كليتي وقلبي. التعبير ده في العهد القديم بيعبر عن أعماق الإنسان الداخلية، واللي بتتضمن مشاعره دوافعه أفكاره، الحاجات اللي مستخبية اللي محدش شايفها. فبيقول له: يا رب أخرج خفيات نفسي إلى النور، وانظر إن كان في طريق باطل. في عدد 3 بيوضح السبب ليه دوافع قلبه كانت نقية بالشكل ده في الموقف اللي تعرض ليه للظلم. فبيقول للرب: لأني رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك. وابتدى يوضح أنه حتى سلوكه الخارجي قدام الناس بيثبت أنه بريء. وكمل وابتدى يقول للرب أنه كان بيتجنب الأشرار ومش بيقعد معاه، كما لو كان بيقول أنه أنا نفذت كل الوصايا اللي موجودة في مزمور واحد. طب يا داود، اللي فات ده كله كان كلام عن الماضي، يا ترى حاليا انت ناوي تعمل ايه؟ في الأعداد من 6-8 يشرح داود هو بيعمل ايه في الوقت الحالي، الوقت اللي تعرض ليه للظلم. قال في عدد 6: يا رب انا اغسل يدي في النقاوة. فتعبير اغسل يدي في النقاوة معناه انه انا يا رب بعيش في حياة التوبة والتطهير المستمر. فده صورة من العهد القديم لما كان الكاهن بيغتسل ليتطهر قبل تقديم الذبيحة. مش بس كده، لكن كمان قال للرب: أنا حاليا أطوف بمذبحك يا رب، يعني هفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار في الموقف اللي أنا متعرض ليه للظلم. وفي عدد 7 قال له: أنا بعمل كده يا رب، بغسل يدي بالنقاوة وهفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك، يعني هستمر في التسبيح والإعلان عن شخصك. وفي نهاية المزمور يا حبايب بيطلب من الرب إنه يحفظه من مصير الأشرار، وإنه مستمر في السلوك بالكمال لأنه واثق في فداء الرب ورحمته لإظهار براءته في النهاية. يا رب بنشكرك لأنك إله عادل ورحيم، شكرا لأنك متداخل في كل ظروف حياتنا ودايما بتسمع لصلواتنا. يا رب ساعدنا نكون دايما مرضيين عندك. علشان كده يا رب بنصلي مع داود: اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق من باطل، اهدني طريقا أبدي. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك.

0: يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. آمين.
1: احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة، لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية. أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليك ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا، لأنه إله حي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر إلهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جاية دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي برا غالبا محتاجين ان صوته، أتوقع إن صوته يبقى أعلى مننا حتى بالمايكات. إحنا عايزين نفرح بالرب، إحنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، إلهنا عظيم، أنا ليا إله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

0: شكرا استاذ.
1: ربي انا عايز ارنم ليك، عارفينها؟ عايزين نسمعكم.

وازاي اعيش ما خافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي أصلية، أدافع عن مبدأ وبحياتي أبدأ، أعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، إزاي إن الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى إن القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى إن أسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح اني عمل

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا عن سقف الطموح ولا سقف الأوضة. هو احنا فعلا مش عايزين نخرج من منطقة راحتنا، من الأنتخة بتاعتنا، عشان الظروف اللي حوالينا وتكون حجتنا دايما هي الظروف، ولا عشان احنا سقف طموحنا وتوقعاتنا هو نفسه سقف الأوضة اللي احنا محبوسين فيها؟ تعال اشارككم النهاردة بقصة الفيل. عارفين قصة الفيل اللي في السيرك بيتربى ازاي ويكبر ازاي؟ الفيل ده وهو صغير بيربطوه بجنزير قوي جدا جدا، وفي وتد صعب قوي وكبير قوي في الارض عشان ما يقدرش يتخلص منه خالص. حاول الفيل ده يهرب كتير وفشل، فاضطر ان هو يعمل ايه؟ اضطر ان هو يستسلم. لما كبر الفيل ده وبقى فيل ضخم يقدر يهد السيرك كله، بقوا يربطوه بفتلة صغيرة جدا، بخيط صغير جدا، ويربطوا الخيط ده في كرسي خشب. الفيل بيفضل مكانه مش عشان الخيط قوي، لكن عشان هو اقتنع ان هو مربوط بحاجة قوية من زمان. على فكرة كتير مننا يشبه الفيل ده، مربوطين بكلمة قالت لنا زمان محبطة سمعناها واحنا صغيرين فمأثرة فينا لغاية النهاردة، مربوطين بتجربة فشل قديمة حصلت لنا ومش قادرين نتعداها، أو مربوطين بجملة خليك ماشي جنب الحيط لغاية لما في الحقيقة بقينا ماشيين جوه الحيط أصلا. خد بالك، الخيط ده وهمي مش حقيقي، لكن أنت اللي سمحت أنك تتربط بيه. تعالوا نشوف ربنا بيقول لنا إيه. ربنا بيقول لنا إن هو خلقنا على صورته وعلى مثاله. تفتكر صورة الله دي ليها سقف محدد؟ لا طبعا، ربنا هو المبدع، ربنا هو الخالق اللي ملوش حدود في العظمة بتاعته. على فكرة انت كمان شايل جينات الإبداع ده جواك، جوا كل واحد فينا الإبداع الإلهي، لكن لما بنحجم نفوسنا ونقول انا اخري كده، خد بالك انت بتظلم العطية اللي ربنا ادهالك في يوم من الأيام. الروح اللي جواك محتاجة فضاء واسع عشان تطير فيه، مش قفص ضيق تتحبس فيه. الإيمان الحقيقي هو أنك تشوف نفسك بعين ربنا، مش بعين الناس اللي حواليك ولا بعين ماضيك. تعال النهاردة نتحدى نفوسنا، والتحدي النهاردة محتاج شجاعة اجتماعية. النهاردة إحنا محتاجين نقول لا، وكلمة لا هي كلمة كتير قوي مش بنعرف نقولها. تعالوا النهاردة نقول لا لحاجة كنا بنعملها بس عشان نرضي الناس اللي حوالينا، أو عشان خايف من رأي الناس فأنا بعمل كده. وتعالوا النهاردة برضو نقول آه لحلم قديم ما تحققش، أنت ركنت وقلت عليه إن هو مش بتاعي أو أنا مش قده. النهاردة إحنا عايزين نرفع سقف طموحاتنا وتوجهاتنا في الحياة شبر واحد، متر واحد، خطوة واحدة زيادة عن المعتاد اللي احنا واقفين فيه، وهو ده النجاح بعينه. النجاح مش ان انا اوصل للهدف، النجاح ان انا اخطي خطوة كل يوم ناحية الهدف اللي انا عايز اوصله. وشوف ازاي الخيط الوهمي ده بتاع الفيل لو فاكره في المشاركة بتاعتنا هيتقطع لوحده. النهاردة محدش يقدر يحبسك لو انت قررت تطير. سقفك هو السماء مش سقف الأوضة اللي انت عايش فيها. يا رب بشكرك لأنك إله عظيم، بشكرك لأنك إله مبدع، أنا بشكرك لأنك إله خلاق بتعرف تعمل كل حاجة جديدة. يا رب
ساعدنا يا رب نكسر القيود اللي تربطنا بيها من زمان، الأفكار السيئة والشريرة اللي خدناها عن نفوسنا واعتقدنا ان احنا كده ففضلنا واقفين مكاننا وبنرجع لورا كمان. انت تقدر تخلصنا منها، انت تقدر تفك القيود اللي مقيدانا، انت تقدر تدينا نتخلى عن صورتنا الذاتية السيئة عن نفوسنا عشان نكون الصورة اللي شبهك انت يا رب، على صورتك وعلى مثالك. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

مزمور 16 بيقول كده في عدد 8: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. بعد كده إيه اللي يحصل؟ لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. وبعدين مزمور 46 بيبهرني، بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. يعني حتى لو تزحزحت الأرض ولو الجبال اتقلبت إلى قلب البحار، لا نخشى، لأن الله لينا ملجأ وقوة، هو عونا في الضيقات وجد شديدا. كتاب بيقول: الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. عشان كده احنا لا نخشى، مش بنخاف، مش بنشيل الهم. دي النصرة اللي يسوع ادهلنا. ونفسي النهاردة لو في حاجة تعباك، لو في حاجة شايلها حمل تقيل على كتافك، تعالى النهاردة قول له: يا رب أنا مستنيك، أنا النهاردة هستناك، أنت خالق الكل، أنت اللي عملت الكون بالنجوم اللي لا تحصى عددها، لا يحصى عددها، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أنت وعدت تبقى معانا، مستنيينك يا رب، عايزين نتقابل معاك دلوقتي.

اسمع كلمات الترنيمة اللي جاية دي وصدقها فعلا، الرب قريب لمن يدعو. وربنا النهاردة عايز يقولك ان هو قريب وان هو موجود يسمعك ويشيل شيلتك، لان هو قال ان احنا نديله حملنا، لان هو نيره هين وحمله خفيف.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: في واحدة من فرق الترنيم في كنيسة برا مصر عندهم فكرة كده بيعملوها على طول، كلهم بيحفظوا الترانيم كويس جدا وبيمسكوا ايدين بعض وهم بيرنموا. بيعملوا كده عشان لو حد منهم حس انه محتاج ياخد نفس في النص يضغط كده على ايد اللي جنبه، وفي الحالة دي الشخص التاني مفروض يحافظ على نفسه ويقول اللحن مظبوط من غير ما يبقى فيه فراغ في صوته لغاية ما الاولاني ده ياخد نفسه، وبالتالي الترنيمة ما تبصش. كلنا عندنا وقت في حياتنا بنحس فيه بضغط وتقل، وبنحس ان احنا محتاجين ايد معانا نضغطها لما نبقى محتاجين تنفس او محتاجين سنده او مساعده. يا بختك لو انت بتعرف تقول انا محتاج مساعده، ويا بختك كمان لو انت الشخص اللي حد بيضغط له على ايده عشان يقول له انا محتاج سنده ودعم ومساعده. محتاج اتعلم الحاجتين، محتاج اتعلم اطلب المساعده والمسانده من ناس حواليا اثق فيهم واتكل عليهم، لكن كمان محتاج اتعلم اكون انا مصدر الدعم للي حواليا، لان قد ما ده مسؤوليه كبيره هو كمان بركه كبيره جدا ليا انا قبل الشخص اللي بيتسند عليا.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. في كل مكان عينا الرب مراقبتان الطالحين والصالحين. هدوء اللسان شجرة حياة، واعوجاجه سحق في الروح. الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراعي التوبيخ فيذكى. في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار قدر. شفاه الحكماء تضر معرفة، أما قلب الجهال فليس كذلك. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، وصلاة المستقيمين مرضاته. مكرهة الرب طريق الشرير، وتابع البر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. الهاوية والهلاك أمام الرب، كم بالحري قلوب بني آدم. المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. قلب الفهيم يطلب معرفة، وفم الجهال يرعى حماقة. كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. أكلة من البقول حيث تكون المحبة، خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. الابن الحكيم يسر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن الهاوية من تحت. الرب يقلع بيت المتكبرين، ويوطد تخم الأرملة. مكرهة الرب أفكار الشرير، وللأطهار كلام حسن. المولع بالكسب يكدر بيته، والكاره الهدايا يعيش. قلب الصديق يتفكر بالجواب، وفم الأشرار ينبع شرورا. الرب بعيد عن الأشرار ويسمع صلاة الصديقين. نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب حكمة، وقبل الكرامة التواضع.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة إن كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقول له كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكراً ليك، كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده، وإيه النعمة دي، والباب المفتوح ده، والقبول الغير عادي. مش عارفة أقول لك إيه، إحساسي بقربك مني بيفرحني قوي. إحساسي إن قادرة وعارفة أقابلك وأسمع منك فارق معايا جدا. علاقتي بيك نقلت حياتي في حتة تانية، وإيماني كمان اتنقل معايا. بساطة اللقاء بينا مشجعاني جدا. الحياة معاك مش معقدة ومليانة طقوس وتجهيزات، لكن محتاجة تصديق وبساطة وقبول إنك فعلا اديتنا الحق ده، إننا نقابلك ونتكلم معاك، وحقنا إننا نسمع صوتك ونعرف نميزه. لو فضلنا نشك إنك ممكن تتكلم لينا لعدم استحقاقنا، عمرنا ما هنعرف نسمعك. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيكلمني وبيقول لي سماع صوتي مشكلة كبيرة مقابل أولادي. معقول بيكلمني؟ معقول ده صوته؟ معقول هيرشدني؟ آه ممكن يكلم فلان أو فلانة، لكن أنا لأ، أنا أصلي مش عارف أسمع وهو مش بيكلمني. بصلي وصلي وصلي وأقوم وهو مش بيقول لي حاجة. اتحرموا من حق موهوب ليهم كلهم في يسوع، اللي قال في يوحنا 10 وعدد 27-30 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. في الجزء ده يسوع بيأكد لكم إن الأبناء من حقهم يسمعوا صوته ويميزوه كويس عشان ما يمشوش ورا أي حد يضللهم. في إصحاح 10 من إنجيل يوحنا والأعداد من 2-5 بيقول لهم وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وفي عدد 16 يقول كده ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فيحصل بقى معاهم إيه لما ييجوا؟ فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. سماع صوتي أمر لازم تستقبلوه في قلوبكم بالإيمان وتصدقوا فيه وتدركوا إنه من حقكم، وما تقبلوش إنكم ما تسمعوش لإني بتكلم. وعندي رد لأمور كتيرة بتسألوني فيها، وعندي توجيه وإرشاد لحياتكم، عندي كلمات حب ومرات كلمات عتاب. علاقة عايز أعيشها معاكم بكل أبعادها، مش علاقة من ناحية واحدة، مش لأني روح أبقى مش بتكلم. يسوع هو منطوق كلامي، العالم ده اتخلق بكلمة وأنا لسه بتكلم، وعندي كلام كتير عايز أقوله ليكم، عايز أشارككم قلبي وتشارك معاكم في كل اللي بفكر فيه. مزمور 25 وعدد 8-9 بيقول كده الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. طيب هعلم ازاي ودرب ازاي من غير ما اكون بتكلم، من غير ما فهمك ازاي هتتعلم؟ في عدد 14 بيقول كده: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وفي الترجمة العربية بيقولها كده: يشرك الله خائفي في أسراره، يعلمهم معنى عهده. أنا عايز أشارككم بأسراري، أعلن لكم أمور جوه قلبي زي ما عملت مع إبراهيم. في تكوين أصحاح 18 وعدد 17 بيقول كده: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ في الترجمة المبسطة يقولها: كيف أخفي عن إبراهيم ما أوشك أن أفعله؟ ده سؤال استنكاري. معقول أعمل كده مع إبراهيم اللي دخلت معاه في علاقة وعهد وكنا أصدقاء؟ في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 23 يقول كده: وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، ودعي خليل الله. خليل تعني الصديق الوفي الودود. دي كلمات اتقالت عن إبراهيم وعلاقته معايا، وأنا عايزكم أصدقاء أحباء. العبد مش لازم يعرف اللي سيده بيعمله، لكن الابن لازم يعرف أبوه بيفكر في إيه وناوي يعمل إيه. وإنتم أبناء وأحباء. في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11 بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإنتم في العهد الجديد بيسوع وبحلول الروح القدس فيكم، الامتياز ده بقى ليكم أقوى ومتاح للجميع. في العهد القديم كنت بكلم أفراد معينة لدورهم المؤثر في الملكوت وفي الخطة المعدة مسبقاً للفداء، لكن بعد ما تشق الحجاب بيني وبينكم بقيتم أبناء، وبقى حقكم ليكم كامل، وحقكم في أبوكم تعرفوا صوته وتسمعوه، وتدوا فرصة لأرواحكم تستقبل كلامه، تهدوا قدامه عشان تقدروا تسمعوا. اللي بأكده ليكم أني بتكلم، بس الدوشة اللي حواليكم مش سايبة فرصة تسمعه. وعدم ثقتك وثقتك أني بكلمك وبكلمك أنت بالذات قفل فرصة أنك تسمعني وتحس في قلبك بكلامي. وسماع صوتي في أرواحكم بيحتاج تدريب، أنك تعرف تميز صوتي من كل الأصوات اللي بتسمعها حواليك، وتصدق في اللي بتستقبله وتسمع ليه وتتجاوب معاه، ده محتاج تدريب. وبالوقت سماعك لصوتي هيبقى أسهل، وهيبقى جواك تأكيد أكتر وأكتر. مفيش سبب واحد يخليني أعامل ولادي من غير ما أتكلم معاهم. الكلام والتواصل دي فكرتي أنا اللي أوجدتها. معقول أخلق الحوار وأنا صامت مش بتكلم، أو بتكلم قليل قوي؟ إزاي أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلك فيها وأنا صامت ومش ناوي أتكلم؟ حتى وإنت بتقرأ الكلمة المكتوبة ادي مساحة جواك للروح القدس إنك تسمع صوتي بيكلمك في كل حاجة بتقراها، فتعرف إزاي الكلمة تتغرس جواك وتغير وتشكل فيك. أنا لي غرض وخطة لكل واحد وواحدة فيكم، وعايزكم تعيشوها بكل تفاصيلها، وعايز أعلن ليكم تفصيلة تفصيلة في وقتها. ما أقدرش أعمل كده من غير ما يكون بيني وبينكم كلام وحوار. اتأكد في كل مرة تقعد قدامي إنك تاخد وقت تصمت فيه وتستناني أكلمك، تسكت عشان تسمع، والكلمة الواحدة مني هتنقل حياتك وعلاقتك بيا بصورة غير عادية. خلي ودانك الروحية مفتوحة طول يومك، أنا أعرف أكلمك طول الوقت، في وسط شغلك، في مقابلاتك، وانت في الطريق، وانت في المواصلات. أنا عندي كلام كتير عايز أشاركك بيه، بس انت صدق واهدى واستقبل.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين وغاندي قعد مع الولد وأقنعه والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي ومش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلت لي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحه انا كنت بستخدم سكر كتير وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجه انا مش بعملها، فلما انت قلت لي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك، صدقوني لما قريت القصه دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس. النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، ورحلتنا في زوايا خفية جوه النفس، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. مين قالك إنك مش كفاية؟ مين أقنعك إن قيمتك مرتبطة بدرجاتك أو بشكلك أو بحجم نجاحك أو حتى برضا الناس عنك؟ ماذا لو كانت أخطر زاوية خفية في حياتك هي الطريقة اللي أنت شخصياً بتشوف بيها نفسك؟ أوقات كتير بنعيش عمر كامل بندور فيه على القبول، نسبة بس إننا نستحق الحب، بنجري ورا إنجازات ونرهق نفسنا في محاولة الحصول على نجاحات. لكن السؤال الحقيقي، ماذا لو كل حاجة حواليك اختفت؟ الإمكانيات دي وقدراتك نجاحاتك، هل هتفضل عارف أنت مين؟ عارف قيمتك إيه؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية جداً، زاوية بتسرق سلام ناس كتير حتى وهم قريبين من ربنا، زاوية صورة النفس المشوهة. إحنا بنقضي سنين كتير بنبني هويتنا للأسف على حاجات قبل للكسر، على رأي الناس، على نجاح معين، على مقارنات، على فكرة إننا لازم كل يوم نكون أفضل عشان نستحق الحب. لكن الحقيقة اللي بيعلنها الكتاب المقدس مختلفة تماماً عن كل المعايير دي. قيمتك الحقيقية مش حاجة لازم تثبتها، قيمتك عطية من الله. كلمة ربنا بتقول في سفر التكوين، فخلق الله الإنسان على صورته ومثاله، على صورة الله خلقه. تكوين 1:27. أنت سمين مش عشان أنت ناجح، أنت محبوب مش عشان لأنك مغلطتش، أنت قيمتك عالية لأن الله ختمك بصورته. المشكلة إن كتير منا بيبص لنفسه من خلال مراية مكسورة، مراية أب قاله أنت مش نافع، مراية أم كانت بتقارن باستمرار، مراية علاقة جرحت الكرامة، مراية فشل أقنعنا إننا فاشلين. ومع الوقت الأصوات دي للأسف بتبقى أعلى من صوت ربنا، صوت الحق. لكن النور النهاردة جاي يقولك دي مش حقيقتك. يمكن الناس قيمتك حسب أدائك، لكن المسيح قيمك حسب محبته. أنت غالي مش لأنك أثبتت نفسك في شغل أو في حياة، لكن لأنك مخلوق على صورته ومثاله. نور المسيح بيكشف كذبة عدم الاستحقاق اللي خدناها للأسف من سيستم العالم. مهما تقال عنك، الحقيقة الثابتة هي إنك محبوب، وزي ما بيقول أرميا النبي، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. في عالم صوته عالي بيقولك اثبت إنك تستحق، صوت الله بيقولك أنا أحببتك أولاً. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، يمكن بقيت تعرف نفسك من خلال سقطة، قرار غلط، مرحلة فشل، لكن صوت الله بيقولك أنا مش بشوفك خلال الأفعال اللي أنت فعلتها، ولا غلطاتك ولا قراراتك. هو بيشوفك من أول ما خلقت لتكون، هو بيشوف الصورة الأصلية اللي أنت عليها، هو يرى الإبن الذي يريد أن يعود له، يرى الإبنة اللي نسيت قيمتها. بولس الرسول بيقول في غلاطيا، إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. غلاطيا 4:7. الهوية الحقيقية مش بتكتسب، بتسترد. اسأل نفسك النهاردة، إيه الجملة أو الكلام اللي اتقال وصدقته عن نفسي لسنين كتير؟ أنا فاشل، أنا غير محبوب، أنا دايما أقل من اللي حواليا، ولازم أكون مثالي عشان أتقبل. هل الجملة دي جاية
من كلمة الله كلمة الحق، ولا جاية من جرح أو كلام ناس حواليا. لأن الله لا يبني هويتك على الإدانة بل على المحبة والحق. أحمدك يا رب من أجل أني قد امتزت عجبا. مزمور 139 آية 14. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنت عارف إحنا محتاجين لإيه؟ الكتاب بيقول بوضوح: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. أنا عايز أكلمك على الصبر. إحنا محتاجين الصبر، محتاجين نثابر في هذه الحياة، محتاجين نصبر عشان الله يستجيب، عشان ننال المواعيد. نحن نحتاج إلى الصبر، لكن نجيب الصبر منين؟ أنا متأكد أنه عمل الروح القدس في حياتي وفي حياتك بيعطينا القوة أن احنا نصبر وننتظر. لكن الكتاب كمان في رمية وفي يعقوب بيقول لي عن مصدر من مصادر الصبر. وبما أن احنا محتاجين نتعلم نصبر، خلينا نقبل هذا المصدر. أول جزء في الكتاب في يعقوب 1: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تمين وكاملين وغير ناقصين في شيء. قبل ما انقل عايز أقول لك حاجة: امتحان الإيمان خلال التحديات اللي احنا بنعدي بيها والظروف الصعبة ينشئ فينا صبر. لكن الآية الثانية في رمية 5: وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. يعني في يعقوب قال لي احسبوا كل فرح، الثانية نفتخر، بفتخر في الضيقات. حد يجي عليه ضيقات وألام وتحديات ويفتخر؟ ليه؟ لأن الضيق ينشئ صبر، الضيق اللي احنا بنعدي بيه ينشئ صبر. إخواتي في دايرتين في الحياة، في دايرة فيها رجاء ودايرة مليانة إحباط. الدايرة الأولى لما بنعدي بضيقات وتحديات، هذه الضيقات والتحديات بتخليني حزين، والحزن بيخليني خايف، والخايف بيدخلني في دايرة من القلق والاكتئاب. لكن هناك دايرة رجاء، دايرة واضحة جدا. دايرة الرجاء هي التجارب المتنوعة التي تمتحن إيماني، ثم هذا الامتحان يعطيني صبر، وكل ما بصبر وأثابر الصبر في تزكية، والصبر بيجعلني إنسان كامل غير ناقص في الشيء. وده اللي هنشوفه في الأبدية. لكن الرب النهاردة بيقولك أصبر، أصبر عشان تشوف إيدي، أصبر عشان أغير وشكل في حياتك، أصبر عشان أصنع منك ذهب مصفى بنار، أصبر عشان تنال المواعيد، أصبر في الضيقات، اوعى تحاول تخليها تعدي بسرعة، بالعكس كل ما تصبر وبتثابر أنت بتتذكى وبتكبر وبتنمو في معرفة الله وبتتغير من جوه لبره.

0: انك عطوف قوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت اله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش اجمل منك يا رب،
2: لا يفقد احد لانك امين،
0: انت جميل جدا يا رب.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 26. كاتب المزمور هو داود، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة الحقيقة، لكن من قرايتنا للمزمور نقدر نفهم أن داود بيدافع عن نفسه وبيطلب لإظهار براءته بعد ما تعرض للظلم من الأشرار. طب إيه رد فعلك يا داود لما تعرضت للظلم؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال قرايتنا للمزمور النهاردة. واضح من المزمور أن أول رد فعل داود هو الصلاة والتضرع للرب. ابتدى يتكلم مع الرب ويثبت بالبرهان ليه هو بريء ومظلوم وبيدافع عن موقفه، فقال له في عدد واحد: اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت. يعني احكم يا رب لصالحي، انصفني. بكمالي سلكت مش ادعاء من داود انه كامل ومعصوم من الغلط، لكن معناها انه سلك بنزاهة وأمانة في الموقف ده، وفي دفاعه عن نفسه بيعلن ان الأساس والخلاص في الموقف هو الاتكال على الرب. داود في الموقف اللي تعرض فيه للظلم كان واثق جدا، لدرجة انه طلب من الرب في الأعداد من 2-5 انه يفحص دوافع قلبه الداخلية وسلوكه الخارجي كمان، وطلب من الرب انه يعمل كده من خلال 3 امتحانات لقلبه ودوافعه وأفكاره. أول امتحان قال له: جربني. جربني يعني اختبرني يا رب بتدقيق، اعرف اللي جوايا وتفاصيل كل قلبي. مش بس كده، لكن قال له امتحني. وفي النهاية قال له: يا رب لو أنا نجحت في الاختبار الأول والتاني، أنا عايزك كمان تصفي كليتي وقلبي. التعبير ده في العهد القديم بيعبر عن أعماق الإنسان الداخلية، واللي بتتضمن مشاعره دوافعه أفكاره، الحاجات اللي مستخبية اللي محدش شايفها. فبيقول له: يا رب أخرج خفيات نفسي إلى النور، وانظر إن كان في طريق باطل. في عدد 3 بيوضح السبب ليه دوافع قلبه كانت نقية بالشكل ده في الموقف اللي تعرض ليه للظلم. فبيقول للرب: لأني رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك. وابتدى يوضح أنه حتى سلوكه الخارجي قدام الناس بيثبت أنه بريء. وكمل وابتدى يقول للرب أنه كان بيتجنب الأشرار ومش بيقعد معاه، كما لو كان بيقول أنه أنا نفذت كل الوصايا اللي موجودة في مزمور 1. طب يا داود، اللي فات ده كله كان كلام عن الماضي، يا ترى حاليا انت ناوي تعمل ايه؟ في الأعداد من 6-8 يشرح داود هو بيعمل ايه في الوقت الحالي، الوقت اللي تعرض ليه للظلم. قال في عدد 6: يا رب أنا أغسل يدي في النقاوة. فتعبير أغسل يدي في النقاوة معناه أنه أنا يا رب بعيش في حياة التوبة والتطهير المستمر. فده صورة من العهد القديم لما كان الكاهن بيغتسل ليتطهر قبل تقديم الذبيحة. مش بس كده، لكن كمان قال للرب: أنا حاليا أطوف بمذبحك يا رب، يعني هفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار في الموقف اللي أنا متعرض ليه للظلم. وفي عدد 7 قال له: أنا بعمل كده يا رب، بغسل يدي بالنقاوة وهفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك، يعني هستمر في التسبيح والإعلان عن شخصك. وفي نهاية المزمور يا حبايب بيطلب من الرب أنه يحفظه من مصير الأشرار، وأنه مستمر في السلوك بالكمال لأنه واثق في فداء الرب ورحمته لإظهار براءته في النهاية. يا رب بنشكرك لأنك إله عادل ورحيم، شكرا لأنك متداخل في كل ظروف حياتنا ودايما بتسمع لصلواتنا. يا رب ساعدنا نكون دايما مرضيين عندك. علشان كده يا رب بنصلي مع داود: اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق من باطل، اهدني طريقا أبديا. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. فعظم الرب معي ولنعلي اسمه معا. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر. شبابك يا رب مستحق كل المجد والعبادة والسجود. والنهاردة جايين نباركك مع بعض ونعلي اسمك ونعليك ونتقابل معاك مقابلة شخصية، لأنك موجود في وسطنا واخدنا لمحضرك عشان نلاقي الإله الحي الحقيقي، صخر الدهور مستني كل واحد فينا. يا رب ملتفين حولك ومنعلي اسمك ونمجدك، وعايزينك عايزينك جدا لكل مشاعر جوانا.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة بعنوان الروح التي لا تشيخ، يعني الروح اللي مش بتكبر وتتقدم في العمر. الشباب في حياتنا هو حالة روحية مش مرتبط بأجسادنا ولا مرتبط بعمرنا. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة ينفع أن احنا نسميها التقاعد المبكر للروح. الفيصل في حياتنا الروح، مش مجرد حياة الجسد ولا سنين الجسد. عشان كده في ناس عندها 20 سنة بس روحها عجوزة ومكتئبة، عايشة في روتين قاتل، خايفة حتى من الهوى اللي حواليها، بتقول احنا كبرنا على الكلام ده خلاص. وفي ناس قدامهم في العكس تماما، عندها 70 سنة وممكن نلاقيها بتبدأ مشروع جديد في حياتها، بتتعلم لغة جديدة في حياتها، بتقرر تسافر في يوم من الأيام لمكان ما تعرفهوش. الفرق بينهم مش في شهادة الميلاد، الفرق إن الأول حبس نفسه في منطقة الراحة وفضل مأنتخ لغاية ما صدى، والتاني قرر إن روحه تفضل في حالة خروج دائم للمجهول. النهاردة هنعرف ازاي نحافظ على ارواحنا شباب للابد، ومين فينا مش عايز يكون شباب طول الوقت. روحيا ربنا ادانا الروح دي، والروح دي مش مادة ارضية لكنها عطية سماوية. عشان كده العطايا السماوية مش بتخضع في كتير من الاحيان للزمن والارض. الروح بتتغذى على الإيمان لكن كمان بتتغذى على العمل، والعمل معناه الحركة المستمرة. طول ما قلبك فيه نية للحركة والعمل واكتشاف أفاق جديدة في الحياة، روحك هتفضل تستمد طاقتها من المصدر السماوي الجميل ده، وهو إلهنا. نفسيا كمان في حاجة اسمها المرونة المعرفية، إن أنا أكون مرن في اكتشاف ومعرفة معلومات جديدة لأول مرة بتمر علي. الشخص اللي بيعرض نفسه لتجارب كتيرة جديدة وجوانب مجهولة في حياته، خلايا مخه بتفضل نشيطة وشغالة كأنها في مرحلة الطفولة المستمرة. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة هي تابوت، إنجاز التعبير، صندوق محبوسة في أرواحنا. الخروج منها، من التابوت ده، من الأنتخة دي، هو انطلاق الحقيقي ليومنا واستمرار حيويتنا في الحياة وشبابنا في الحياة. عشان كده أنت شاب طول ما أنت تلميذ للحياة، وبتعجز وتكبر وتطلع معاش أول ما تقرر إنك خلاص شفت كل حاجة وتعلمت كل حاجة في حياتك. عمرك مش مجرد رقم في البطاقة، عمرك هو عدد المرات اللي واجهت فيها المجهول وكمان ابتسمت ليه. ما تسمحش لمنطقة راحتك إنها تخليك إنسان عجوز رغم صغر سنك وإنت في عز شبابك. اخرج النهاردة واستكشف، وخليك دايما عطشان لكل معرفة جديدة في حياتك. اوعى تستمر موجود في منطقة راحتك، ما تسمحش لمنطقة راحتك انها تخليك انسان عجوز وانت لسه في عز شبابك. ارجوك سواء كنت صغير او كبير في السن النهاردة، اخرج واستكشف وخليك دايما عطشان لمعرفة جديدة. خلي روحك دايما أصغر من سنك اللي موجود في البطاقة، وخلي روحك كمان
أكبر من أعظم مخاوفك في الحياة. يا رب أنا بشكرك لأنك ممكن تكون خلقت جسدنا للفناء، لكن خلقت أرواحنا للأبدية، إن هي تكون عايشة للأبد. بشكرك يا رب لأن اللي جوه بيطلع بره، اللي موجود في القلب بيبان على الوش يا رب. عشان كده يا رب ساعدنا نخلي أرواحنا نشيطة، ساعدنا دايما نحافظ على أرواحنا شباب بكل معرفة علمية وبكل معرفة كتابية وبكل خبرة حياتية في حياتنا، بنخلي روحنا ونحافظ عليها إنها شباب. أيوة صحيح يا رب أنت بتهتم بأجسادنا، لكن اهتمامك الأكبر بأرواحنا. ساعدنا تكون أرواحنا لا تشيخ. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجداً، قولوا لله ما أهيب أعمالك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه، لك السجود وحدك يا رب، لك السجود. احنا بنهدي لك سجود قلوبنا، مش بس السجود الجسدي، لكن القلب يجي ويخضع وينزل ويدي لك انت مقامك ومكان.

مفيش غيرك يا رب، قلبي هيخضع له يا رب وهيجي ويسجد أمامه يا رب. فعلا مش بس يا رب عشان عظمتك اللي موجودة في الكون، لكن يا رب فعلا الواحد بيفكر كنت النهاردة هبقى إيه من غيرك يا رب. أنا فعلا بتخيل وبحس برعب، أنا كنت هبقى إيه النهاردة من غيرك؟ أنا عمري يسوى إيه من غير حضورك فيه ومن غير لمستك فيه؟ عشان كده يا رب أنا مش جاي بسجد بس طاعة ولا حتى تفضلا مني، ده أنا بسجد لأني مديونة ليك يا رب. أنا مديون ليك يا رب بكل حاجة في حياتي يا رب، أدخل ديارك بالتسبيحات وجاي النهاردة بقدم لك الكل لأنك تستحق الكل. أنت أعطيت كل مليك يا رب، أنت أعطيت أغلى مليك، وأنا كمان بهديلك كل عمري وبهديلك تسبيحي.

تطلع في مجلة. مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم ابتسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المره دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتا كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام. فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
2: ستات
1: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
2: يا ساتر، ليه كده؟
1: ما انا اقول لك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضه ممكن يكون حر وكتمة، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
2: لا طبعا.
1: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر، عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
2: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
1: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس، ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم ابتسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام، ودي اصعب بكتير كتير، احاول اوقف سلسله الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربية أولادي بحب ونعمة ونفس طويل.
2: مش حاسة ان ده ممكن يكون صعب شوية تحقيقه على أرض الواقع؟
1: أنا متأكدة انه صعب، أنا مش بقول ان الحاجات دي سهلة، بالعكس دي حاجات صعبة جدا ومحتاجة نعمة ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو أنا همشي عكس الاتجاه. بس البداية هي اني أدرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان أنا مختلف عنهم، ولا أكون ترموستات محطوط في حتة غلط وشغلي المفروض يتنفس في حتة تانية، أكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بصلي، يا رب من أجل بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 79، مزمور لآساف.
2: اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، نجسوا هيكل قدسك، جعلوا أورشليم أكواما، دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء، لحم أتقيائك لوحوش الأرض. سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم، وليس من يدفن. صرنا عارا عند جيراننا، هزؤا وصخرة للذين حولنا. إلى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك؟ أفضي رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك، وعلى الممالك التي لم تدع باسمك، لأنهم قد أكلوا يعقوب وأخربوا مسكنه. لا تذكر علينا ذنوب الأولين، لتتقدمنا مراحمك سريعا، لأننا قد تذللنا جدا. أعنا يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك، ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة دم عبيدك المهراق، ليدخل قدامك أنين الأسير. كعظمة ذراعك استبقي بني الموت، ورد على جيراننا سبعة أضعاف في أحضانهم العار الذي عيروك به يا رب. أما نحن شعبك وغنم رعايتك، نحمدك إلى الدهر، إلى دور فدور نحدث بتسبيحك.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة بنحاول نفتح باب مخفي داخل النفس، زاوية لا يراها الناس لكنها بتأثر على أفكارنا، مشاعرنا، علاقتنا بالله وبمن حولنا. اسمحوا لي أن أبدأ بسؤال: ماذا تشعر عندما ترى شخص آخر ينجح في المكان الذي تمنيت أنت النجاح فيه؟ هل بتفرح له من كل قلبك؟ أم أن هناك صوتاً خافتاً في الداخل بيقول لماذا هو وليس أنا؟ في سم صامت قادر يسرق سلامك ويشوه رؤيتك ويجعلك تخسر أجمل ما أعطاه الله لك من غير ما تحس. السم ده اسمه المقارنة. في موضوع حلقتنا هنتكلم عن شاول، سم المقارنة والغيرة وجنون الخوف من فقدان المكانة. في قاتل صامت للسعادة ما بيعملش صوت لما بيدخل للقلب، بيتنكر في صورة روح منافسة أو الإحساس بالعدالة، لكنه في الحقيقة خوف عميق من عدم الكفاية، المقارنة. لما بنبدأ نقيس قيمتنا من خلال نجاح أو بريق أو إنجازات شخص تاني بندخل في دوامة من الغيرة بتخلينا أشخاص ما بنعرفش نفسنا. عدم الأمان الداخلي بيحولنا لأعداء نفسنا. المأساة النفسية دي لأول ملوك إسرائيل، راجل كان بيملك كل المقومات للنجاح، الملك شاول. بيقدم لنا سفر صموئيل الأول شاول بصورة مثالية: طويل القامة، حسن المظهر، اختاره الله ليحكم في الوقت ده. كان بيملك السلطة، الجيش والعرش، لكن كانت هناك فجوة عميقة في شخصيته. هويته لم تكن مبنية على من دعاه، لكن على قبول الناس وتصفيقهم ليه. كان شاول بحاجة دائمة لأن يكون مركز اهتمام. الأغنية اللي أيقظت الوحش: انهار كل شيء في اليوم اللي قتل فيه الشاب داود العملاق جلياط. في البداية شاول كان سعيد جداً لأن داود حل مشكلة عسكرية كبيرة وأصبح عازفه الشخصي وأفضل صديق لابنه. كان داود حليف مخلص بيعمل من أجل نجاح شاول، لكن النجاح دايماً بيجذب الأضواء والأنا لا تحتمل المشاركة. لما رجع الجيش منتصر، خرجت النساء في كل المدينة لاستقبال الملك بالغناء والرقص، لكن المشكلة كانت في كلمات الأغنية، فكانوا بيرددوا: ضرب شاول ألوف وداود ربوات. عبارة بسيطة جدا لكنها حطمت عقل الملك. بيقول الكتاب المقدس: غضب شاول جدا وقال: أعطينا داود ربوات، وأما أنا فأعطينني الألوف، ولم يبقى له إلا الملك. ومن ذلك اليوم صار شاول ينظر إلى داود بعين المقارنة والحسد، جنون الارتياب الناتج عن انعدام الأمان في لحظات قليلة. محت المقارنة كل بركات شاول، ما عادش مهتم بكونه ملك، ما عادش شايف القصر ولا الجيش ولا المكانة، ما عادش مهتم بشعبه ولا بمشاكلهم. كل ما كان يراه هو شخص آخر يحصل على تصفيق أكبر منه. هنا بتكمن خطورة الغيرة. الغيرة سم بيشوه الواقع بالكامل، تجعلك تعتقد أن نجاح الآخر تهديد مباشر لحياتك، مع أن داود ما كانش عايز العرش، كان عايز يخدم شاول فقط. انعدام الأمان داخل شاول
جعله مقتنع تماماً بأن داود يتآمر ضده، ووصل الأمر لمرحلة خطيرة. فكان داود بيعزف على الكيسارة ليهدئ اضطراب الملك، أمسك شاول برمح وألقاه نحوه محاولاً تثبيته في الحائط، لكن داود تفاداه وهرب. الحقيقة إن كثيرين منا مش بيمسكوا رمح حقيقي، لكنهم بيرموا علينا رماح من نوع تاني، رمح كلام سيء، نقد جارح، تجاهل، رمح تشويه، مقارنة مستمرة، كل ده لأن نور شخص تاني أزعجهم. أكتر حاجة بتثير الحزن في قصة شاول هو إزاي ضيع أفضل سنين عمره بدل ما إنه يقود شعبه ويدير مملكته ويستمع لعائلته. ساب كل شيء وراح البرية يطارد شاب بريء يختبئ في الكهوف. شاول توقف عن محاربة أعداء إسرائيل الحقيقيين وبدأ يحارب الشخص الوحيد المستعد للتضحية بحياته من أجله. في النهاية خسر تاجه، خسر سلامه، خسر عقله وحياته. مش لأن جيش تاني هزمه، لأ، لأن وحش الغيرة التهمه من الداخل. التطبيق العملي لحياتنا، ربما تجد نفسك اليوم عالق في نفس الفخ، بتراقب حياة الآخرين باستمرار، بترى نجاحاتهم المالية، خدمتهم، مواهبهم، علاقتهم، فبتحس إن حياتك أقل قيمة. وممكن يكون الخوف بيهمسلك إن شخص هيسرق مكانك أو نجاحك أو تأثيرك أو عملك، لكن كلمة الله بتعلن لنا حقيقة مختلفة. الله مش بيخلق نسختين متطابقتين، وما بيكتبش دعوتين متشابهتين، ولم يخصص بركة لشخص على حساب شخص آخر. فما أعده الله لك لا يستطيع أحد أن يسرقه، وما كتبته السماء باسمك لن يحمله شخص آخر. افتكر دايماً، إطفاء نور شخص آخر لن يجعل نورك يلمع أكثر، ونجاح الآخرين مش تهديد للغرض اللي صممه الله لك وحدك. النهاردة أنت مدعو أن تترك رمح الحسد وتوقف عن مطاردات هتضيع وقتك في البرية. افرح بنجاح من حولك واشكر ربنا على كل النعم اللي أعطاك إياها. ابني مملكتك بدل من إهدار عمرك في مقارنة لا تنتهي. فما أعد الله لك لا يستطيع أحد أن يسرقه. وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه، وقد فارق شاول. صموئيل الأول 18-12.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيدة المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيدة المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا صيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مبسوط اكون معاكم مره تاني. اوعى تكون نسيت انا مين. هويتي في المسيح، هويتي الجديده. حاجه جميله جدا اتكتبت في بدايه الكتاب المقدس، لما الرب خلق الخليقه وجي خلق الانسان قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. معقوله انا وانت لما بنعيش اتباع للمسيح ونتولد ولاده جديده في بسبب دم يسوع الغالي لينا النهاردة ان احنا نكون مخلصين، وهو بيعني لينا في الكتاب المقدس ان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. ما معنى الكلام ده؟ النهاردة انا مش هتكلم عن هويتي كابن، لكن عايز اتكلم الاول عن هويتي ان انا شبه الله. معقولة أنه الإنسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل أنه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول إلى كنيسة روميا في إصحاح الثامن، سبق فعرفنا سبق فعينا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. إحنا شبهه، الرب عايزنا نكون شبهه، مش شبهه الخارجي لأنه إلهنا ملهوش شكل في الجسد، الله روح، لكن إحنا شبهه، عايزنا نعيش شبهه، عايزنا نسلك زيه، عايزنا نتكلم زيه، عايزنا نحب زيه، عايز يدينا القدرة والإمكانية إن إحنا نعيش شبهه. يا بختك لو أنت النهاردة عارف الأمر ده، إنك مش مجرد إنسان عادي، أنت شبه الله، أنت شبه ابنه، وهي دي الدعوة وهو ده الغرض، ان احنا نكون شبهه في البيت، شبهه في الشغل، شبهه مع اولادك، مع اصدقائك، في الشارع، في الكنيسة، بتسلك، بتتكلم، بتعيش شبهه. انت شبه المسيح.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. النهاردة معانا في الحلقة بتاعتنا إبراهيم، أبو المؤمنين، أول واحد فكر بره الصندوق. تعالوا مع بعض النهاردة نفكر في التغيير، نفكر في الخطوات الجريئة. النهاردة معانا قصة خروج غيرت مجرى التاريخ، قصة واحد اتقال له سيب أرضك، سيب أهلك، اترك ناسك وروح لمكان أنا لسه هوريهولك أصلاً أنت مش شايفه بعينيك. تعالوا كده نتخيل مع بعضينا شخصية إبراهيم. إبراهيم ده كان عايش حياة سعيدة جدا وسط أهله. إبراهيم ده كان عنده تجارة مستقرة وفلوس كتيرة. إبراهيم ده كان عايش حياة مضمونة وهادية، كان عايش وسط ناس عارفهم وهم عارفينه. وفجأة يجيله النداء الروحي الإلهي ده، أخرج، اطلع بره أهلك وعشيرتك وناسك. إبراهيم ما كانش عنده الوسائل التكنولوجية الحديثة اليومين دول اللي بيحدد بها الطريق، ولا كان معاه فنادق وأماكن يعرف إن هو ينام فيها ويرتاح فيها. هو بس معاه حاجة واحدة بس، هي الوعد الإلهي، أخرج. وكان معاها قلب شجاع، هو قلب إبراهيم. إبراهيم كان أول واحد في التاريخ يعمل تغيير كامل لحياته ومنطقته الجغرافية والمكانية. مش بس اتنقل لمكان جديد إبراهيم لما سمع صوت ربنا، لكن كمان اتنقل لفكر جديد وإيمان جديد. خرج بره دايرة الأمان، خرج بره دايرة الراحة، خرج بره الأنتخة اللي موجود فيها ومستمتع فيها عشان يبقى أبو الأمم. ولما خرج إبراهيم ونال بركات كتير، مش بس ليه، لكن لكل اللي كان وعاش من نسله وآمن بيه. كتير مننا بيجيله نداء الخروج، اطلع بره. ممكن يكون نداء ده انك تسيب شغلانة دلوقتي ممكن تكون خانقاك او مضايقاك رغم انها بتجيب فلوس، او تبعد عن شلة اصحاب بيسحبوك لتحت طول الوقت ومش عايزينك تطلع لقدام، او النهاردة نداء انك تخرج من فكرة فاشلة عن نفسك انك اخرك كده. حينا كتيرة قوي بيجيلنا احساس ان احنا اخرنا كده، ما عندناش اكتر من كده نقدمه. ربنا لما طلب من إبراهيم يخرج ما كانش عايز يتعبه، لكن كان عايز يكبره. مفيش بركة بتتحقق وانت لابد وساكن مكانك كده طول الوقت، البركة دايما بتستناك برة، افتكرها كويس، البركة دايما بتستناك برة. ربنا عايز يديك أرض جديدة، أرض جديدة في شخصيتك، أرض جديدة في مهاراتك، أرض جديدة في علاقاتك مع الناس اللي حواليك، بس الشرط هو خد أول خطوة. تعال النهاردة نتحدى بعضينا ونكتب في ورقة وقلم أو نكتب على موبايلنا، اكتب إيه هي أرضك، أو إيه هي أهلك، أو إيه هي الحاجات اللي معطلاك في الحياة. مش قصدي طبعا أهلك حرفيا، لكن قصدي العادات اللي انت ورثتها منهم وبقت عائق بينك وبين الناس، أو العادات اللي احنا ورثناها من أبائنا وبقت عائق بيننا وبين ربنا، أو المنطقة اللي انت مستقر فيها بزيادة ومنعاك انك تطير لفوق. حدد الأرض دي وخد قرار انك النهاردة هتبدأ تدور على أرض جديدة. اسأل نفسك، لو مفيش حدود النهاردة أنا كان ممكن أكون فين دلوقتي؟ إبراهيم خرج وهو مش عارف هو رايح فين، بس كان عارف كويس قوي هو مع مين. خليك واثق في اللي معاك واخرج بره دايرتك.
تعالوا نصلي مع بعضينا ونقول يا رب حقيقي احنا مصدقين ان ابراهيم ده شخصية تاريخية كانت موجودة، ومصدقين برضو ان هو سمع كلمتك ومشي وراك حتى لو مش شايف بكرة وبعده في ايه، لكن قرر انه يخرج بره منطقة راحته. انا بشكرك وبعظمك لانك بتشجعنا نبقى زيه، بشكرك وبعظمك لانك بتفكرنا بيه وتقول لنا اللي عمله ابراهيم في يوم من الايام انه خرج بره دايرته وخرج بره اهله وعشيرته ومنطقته وناسه. فتبارك، ساعدني اتخلى عن الحاجات اللي بترجعني لورا يا رب واخد خطوه لقدام عشان اكون بتبارك. امين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: تعالوا نعلي الرب إلهنا، بيقول كده الكتاب: علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه. إلهنا سيد كل الأرض، اللي بيده مقاصير الجبال، خزائن الجبال له. تعالوا نعلي لأنه فوق الكل، وفي الأيام الصعبة هو برضو موجود، هو معنا طول الوقت.

هاليلويا الإله القادر على كل شيء، الراعي الصالح. ترنيمة الجاية بتقول كده، لأنه اسمه برج حصين، عشان كده بيركض إليه الصديق ويتمنع. لا عوز للي ينادوله، للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. عشان كده تعالى وإعلن أنه إله كل نعمة، إله الرحمة والإحسان والأمان، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. قال لي ما تخافش في خروجك وفي دخولك من الخطر، هسترك من ريح وإيدي، تبقى مظلة طول الوقت. وقت الخطر، وقت الأزمات، وقت الصعب، هيفضل هو لينا مرساة النفس الثابتة والمؤتمنة.

هسترك من ريح وإيدي مش ضيطمنا، ده يدينا سلام، وسلام الله الذي إليه دعيتم هو ده اللي يحفظ قلوبنا وأفكارنا، هو ده اللي يدينا سلام بالليل، هو ده اللي نطمن فيه، نلقي كل رجائنا بالتمام عليه. صخر الدهور الذي لا ينعس ولا ينام، حافظنا الإله القدير، لنا ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.

مش زي العالم تدينا. ومدام روحك عايش فينا قصده تمن السلام ده الدفع في الصليب، هو سلامنا، هو شفائنا، هو رجانا، هو معانا طول الوقت، مش متفاجئ ولا مستغرب ولا مذهول من وقت الضلمة والبرية اللي بنعدي فيه. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عشان كده تعالى املأ قلبك بالسلام واعلن انه سلامه هو اللي يحفظ قلبك وافكارك. كل التحديات دي قدام سلامه العجيب، قدام رئيس السلام تدوب قدامه. تعالوا نعظم الرب كده واحنا بنعلن انه سلامه يفوق كل عقل.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيدية من أهلنا وبنكون فلوس جديدة بقى وصوتها تحفة وريحتها تحفة زمان بقى؟ تعال نبص على 200 جنيه دي، جديدة نظيفة